تقريبا هو انما كي اشيلي سيو ويكت فام بابا كاتي عمان سيت كونتا ليكين فام ويكاكي وكا سيو تافالو اللي كاميا فاكلي ستيفاني تيوتاك تو يولي كنيوان نيبا كواميلا كاميا فاكلي سيت كونتا فالوا مونانا اغوستين هرنانديز كاتي كونتا فالوا ايكوني فلورينسيو فاني تيوتاك

تقريبا هو انيما كي اشيلي سيو ويكت فام بابا كاتي عمان سيت كونتا ليكين فام ويكاكي وكا سيو يتفلو اللي كاميا فاكلي ستيباني تيوتك تو يولي كنيوان نيبا كواميلا كاميا فاكلي سيت كونتا فلوه مونانا اغوستين هرنانديز كاتي كونتا فلوه ايكوني فلورينسيو فاني تيوتك.